0: Radio Veng. Radio Veng.
1: جمدي جمدي ابو حياه ابو حياه ابو حياه وركيكي وركيكي ابو حياه ابو حياه ابو حياه ابو حياه